مش مسامح فيها. دمي في الوطن عدى موت ومش هسامح فيها. شايدو بلمها انا حارب فيها. محتاجين جيوش تجرب كل محتاجين اطفال تعيش الزول محتاجين سلاح كل انتو ناس شالين واحنا حرسة. في تاريخ عظيم يحكي بجد مفتاح بيطوف في قلوب العبد. بتموت اكتر من اسلامي عمرك ما تاخد منه ارض وما تعمل شيء كده بلده عشان هيجي اليوم بتهرب منه. هدل في الطول وانا في مكان انا منكم واجب هو العدواني. افكار امريكا بتصدعني في اوهامي. حيوا العالم وغنوا الاناشيد. قتل فيك انا قتل فيك انتش فيه ما انا